0: حلقة لا سماوات ولا أرض، وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الجمهور ظلم، وروح الله يرفع على وجه.
1: Arratsalde on danoi txapa irratiko sintonian zarela 87.gei FM internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da 2026ko uztailako 20 eta gu hemen gare ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratsaioak.